0: شوف الله يخليك إذا ما تي إذا ما تي سادي إذا ما تي تزوصف شوف داك السي محمود شي مال ديال الكرافون ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: لوغو فاكتن غول مابسن ديال